أكبر لا

Allah.

love.

love.

เลย

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

love.

أكبر. لا

أكبر، الله أكبر، لا

Allah.

La

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين في

وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم

واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا.

إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا

ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه.

رحمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي

أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم

عليه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلوا

تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل

وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا

قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا

قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني

إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت

ولم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما

يبلغا أشدهما ويستخرجا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا

الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم.

0: ام فرموده يا پیشوا طبراني رواتي كردوا
1: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي
0: لا عبد الله كري خبيب ورزاي خوي لي بفرموي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي بله وتم اي پیغمبري خوا چی ولم فرموي قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس بله بيانيان و ايواران سيجار بستو لهموش تعد فارز ري

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: ام فرمودیا پیشوا ترمذی روایتی کردوا
1: اللهم عالم الغیب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد

0: ام فرموديا بيشوا احمد ابن سني روايتي عن كردوا
1: لا اله الا الله
0: هر كسي بياني عن دجار بيله او دچاكي بودا نسري ودخرا قيل سلادچه وب اندازي رزگار كردني دكو الى چاكي دگات وخواي گور پناي داد لشيطان و ايوارانيش بيله هر وايه

0: ام فرموديا هردو بيشاوى احمد نسائي رواياتي عن كردوا
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده

0: بلادي
1: ام فرموديا بيشوا طبراني رواتي كردوا
0: استغفر الله واتوب اليه
1: لفرموديا كجدا بيغنبري خوا صلى الله عليه واله وسلم دفرميت داواي لي خوشبون لخوابكن من لروجه دا صجان داواي لي خوشبون لخوادكم
0: استغفر الله واتوب اليه استغفر الله واتوب اليه استغفر

0: ام فرموديا پيشوا بخاري و مسلم روايت يان كردوا
1: سبحان الله وبحمده
0: هر کس يك بيانيان صد جارو ايواران صد جار بله
1: سبحان الله وبحمده
0: کس لروجي دعايدا بكردوي لم باشتروا نايت مگر کس يك وك امي وتبيت يان زياتري وتبيت
1: سبحان

رب المشرقين والمشرقين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

love.

Allah.

love.

love.

جشن جشن قربانا جشن مسلمانانا مسلمانان شادي لدارون دا أزاد مسلمانان شادي لدارون دا أزاد

جزني مسلمانا جزني جزني قربانا جزني مسلمانا مسلمانا دشادين ودارنا أزادا مسلمانا دشادين ودارنا أزادا

بەرزێکا پرسیە پرسیێک کاک دکتۆر سەبارەت بە حکمی قوربانی کردن ئایا قوربانی کردن حکمی چییە لە شەرعدا واجبە یان سنەتە تەما قوربانی کردنێکی کێ لەو عیباتە گەورانی کە لەم دەڕۆژەیە کە لە ڕۆژی دێمی ذوالحیجە کە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە ئەنجام ئەدێ لەگەڵ سێ ڕۆژەکەی دواتری ئەم عیباتە گەورەی لە ساڵی دووی کۆچی خوای پەروەردگار بۆ پێغەمبەری سەلی الله علیه وسلم تەشتیع کردووە زۆری نەی زۆری زانایان ڕەئیان وایە بەوەی کە قوربانی کردن سنەتێکی مؤکدە واتە ئەسڵ وایە ئینسان تەرکی نەکە وە لە زانایانیش پێیان وایە حتا واجبە ئەو بەڵگانی کە زانایان پشتیان پێبەستووە بەوەی کە قوربانی بکرێت یەکێک لەوانە خوای پەروەردگار کە لە قورئانە ئەفەرمێ فەسەلی لیڕەبیکە وەنحەڕ کە ئەفەرمێ نوێژ بۆ خوای پەروەردگار بکە و قوربانی بۆ خوای پەروەردگار بڕیار بدرەوە لە ئایەتەکەی ترا کە ئەفەرمێ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواهي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان بودا منسك واتا نسك كيمالي قل إن صلاتي ونسك واتا سربرين ولبيناوي خواهي پروردگار لا يتكي تراك أفرمي ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام وايبر وردقار دي سانة والليرة باسي قرباني كردن أكا أنسي كري مالك أفرمي بيغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بيني ضحى بكمشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده أفرمي بيغمبري خوام بيني صلى الله عليه وسلم دوو بەرانی کرد بەخێر قاچی خستە بۆ سەر گردنیان بسم الله الله ئەکبەری ئەکرد وە لە پێناوی خوایە سەری بڕین پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم و صەحابە ئەگەڕنەوە لەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی یا ئەیها الناس ئن علی کل ئەهل بیت فی کل عام أضحیە فەرمیەتی هەموو خانەوادەیە لە جەژنی قوربانە قوربانیەکیان لەسەرە ئەمانە بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئەم قوربانی کردنە کارێکی گەورەیە و خەیرێکی گەورەیە و سنەتێکی مؤکدە و هەندێک لە علەما ئەم دەلیلانە ئەکەن بە دەلیلی واجببوونی و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە حەدیثەکەی ترا کە ئافەرمێ من ذبح قبل ئەن یصلی فلیعد مکانها ئخرا و من لم یذبح فلیذبح ئەفەرمێ هەر کەسێک بەر لە نوێژی جەژن حەیوانەکەی سەر بڕی بوو ئەفەرمێ ئەمە با حەیوانێکی کە سەر ببڕێ لە بری ئەو و هەر کەسێک حەیوانی سەر نەبڕیوە قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با قوربانی بکە کەواتەوەکو عەرزم کردن ئەسڵ وایە ئینسان قوربانی بکا لە پێناوی خوای پەروەردگارە و ئەم سنەتە گەورەیە واز لێ نەهێنێ ئەمە بۆ ئەو کەسانی کە قوربانیەکانیان نەذر نەکردووە ئەگەر کەسێک نەذری کردی بۆ قوربانی بکا ئەو کاتە واجبە ئەبێ قوربانیەکەی بکا بەڵام کەسێک کە نەذری نەکردووە وەکو عەرزم کردن زۆرینەی زانایان لەسەر ئەوەن بەوەی کە واجب نییە لەبەرو حەدیثی کە پێغەمبەرە فەرمێ صلی الله علیه وسلم إذا دخلت العشر وتعشت ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أفرمون أم أراد أحدكم أن يضحي ودليل لسنوي كواجب نيش كأجر واجب بوايا أي فرمو وضحى أحدكم أفرم أجر ويستي قرباني بك بوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي حيواني كسر بريوة لبني أمتكيش أواني كنبوب قرباني كردوا وأجر نول أبو بكر عمر هنديك صال قربانيا نكردوا قتوان النبا خلقي فقير پێیان وابێ کە واجبە ئەبێ هەموو ساڵێ بکرێ و بار قورسیەک بۆ ئەوان دروست بێ لەبەرەوە ئەسڵ وایە بەڕێزان قوربانی کردن سنەتێکی گەورەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەڕەشەی کردووە لەو کەسانی کە پارەیان هەیە و قوربانی ناکەن فەرمیەتی من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا هەر کەسێک پارەی هەیە ئیمکانیاتی هەیە ئەفەرمێ بەڵام قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با نزیکی مزگەوت و نوێشوێنی نوێشکردنی ئێمە نەبێتەوە لەبەرەوە ئەسڵ وایە ئینسان بەخیلی نەکا قوربانیەک ئەمڕۆ بەڕێزان 500 هەزارێکی تێ ئەچێ 400 هەزارێکی تێ ئەچێ جاری واهەیە ئێمە تاقمی ماڵەکەمان لەم جەژنەیە گۆڕیوە دە 15 وەرەقە کابرا قەرزی کردووە تاقمی قەنەفەی ماڵەکەی گۆڕیوە یا لەوانەیە بە شتێکی زۆر زۆر بەسیت مۆبایلی مناڵێکی گۆڕی بێ مەبلەقێکی زۆر زۆر لەوە زیاتری دابێ یا لەوانەیە شتێکی بەسیتی سەفرەیەک دەعوەتێکی کردی بێ پاری قوربانیەکی تێچوو بێ کەواتە ئینسان بەخیلی نەکا تا ئەتوانێ ئینسان قوربانی بکە ئیمامی شافعی کە ئەفەرمێ واجب نییە ئەفەرمێ سنەتون لا ئوحیبو تەرکەها ئەفەرمێ سنەتێکە قەت پێم خۆشتی ئینسان وازی لێبێنێ
إمامي بيهقيش فرميتي فرميتي سنة نحب لزومها ونكره تركها فرميتي سنة يك حزكين فيوي بابن بين وفيما خوشني خلق وازي لي بيني دبروا علماء استدلال يعني كردو بن فرمودانا بويك حتى أوانيك قلت يعني سنتي كي مؤكدة قلت يعني أجر إنسان ببيع عذر وازي لي بيني فرميانا مكروها وإشكي إشكي باشني ابن عبد البر طبعا درباري مسبي إمام مالك لقربانية أفرمي مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها أفرمي مسبي مالك لسر أويك قرباني كردن سنتك كمفروض خلق فرماني في بكري جيب جيبك وخلق تشيع بكري لسر كردني قرباني ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمنا ولا ريق نادر بويك كزنيك إلا مقر حاجين به أجنا همو خلق مفروض في ويبابند به وبيك وأشفر مي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ضحى طوال عمره أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بدل جاي تمني خوي لصالي دوي كوتشيه وتا وفاتي كردوا همو صالي قرباني كردوا ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحية هيج دليل يكجنهات وكصالي لصالي كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرباني نكرد به وندب إليها وخلق شي تشجيع كردوا كقرباني بكن فلا ينبغي لمؤمن موسر تركها أفرمي بوية هج مسلماني كتواني قرباني كردني هبه أصل وايا كقرباني كردن تركنك قساك لسر كسيك نية كنيتي برزات قساك لسر أوي كسيك حيبه أصل وايا قرباني بك وبو خوي وخانوادك شي بو أوي هم إما أم سنة قولي في غنبر صلى الله عليه وسلم زندو كينوا وأم بدم وچونش ما نحبه بو أمريكاني خواهي پر وردگار وچون عباداتي بدني ما نكردوه لم دروجة بيروزة بروجو بوين ذكر من كردوه نيوج من كردوه عبادتي ماليش بكين كإنسان جمعي همو عبادته كان بكا عبادته مالي كش بريتير وإنسان بماليش لبيناو خواه ببخش قربانيك لبيناو خواه پروردگارا سر ببخش

بگلی مسلمان برای جگه پرسی پرسی کاغ دکتور آیا کاتی قربانی کردن لکه و دست به اکا آیا لرکم سرطای روژی ججن و دست به اکا یا لکه و برای زن لنوجی بیانی روژی ججن قربان و دست به ناکا اما حالای لکه و دست به اکا لدوائی کاتی نوجی ججن و یعنی بو نمونه اما ابي بزاي نوجي ججن كي اكلي نوجي ججن همو ما نزاني تقريبا ساعات و چارك اك ساعات اكو بيز دقا دو نوجي بياني اكلي باش لدوائي نوج دو خطبه امامش حساب كين باش اگر خطبه كان اكي پینج دقي شان پيب چه ده دقي پيب چه نوجا كاش اگر حساب كين پینج دقي پيب چه چارك اكي پيب چه واتا احتياطا اما دو ساعات دوائي نوجي بياني اگر كسي بيوي قرباني بكا بلام لسرتاي نيجي بياني ونا اما قربانينيه وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ريكي بيان دا وفرميت هر كسك لو كاتيا قرباني كي سر بري بي افرمي او گوشتك بو معلوم نالقي سر بري و با حيواني كي تربكا بقرباني فرميت من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى افرمي كسي قرباني كر بل نشكرنكي با حيواني كي تر لبلي او سر ببره چونك او حيوانه بحيواني قرباني نجوى والروايه اشكاء فرمي من ذبح بعد الصلاه فقد تم نسكه واصاب سنه المسلمين افرمي هركسك لدواي نجي ججن قربانيك افرمي او حيوانك لكاتي خويا سربريوا وسنتي كي مسلماناني جبجه كردوا اخر كاتي قرباني برزان طبعا علماء خلاف يعني طبعا اوسر تا قلت بان لمودس بيكا دواي نجي ججن وتبابلين دواي دو ساعات لنجي بياني احتياطا انسان ام كاتبيكا باش تاكي قلتو مانا علماء خلاف يعني هنديك قالين يا كم روج او كروجي نحري بي او تري روجي ججن لقال دو روجي ايام التشريق زوريني زانايا لسد اول كلمس يا روجي يا قرباني اكري واتا لسيم روجي ايام التشريق اي ام بيلين شوارم روجي ججن علماء قلتو انا لشوارم روجي ججنا قرباني ناكري اما راي حنفي ومالكي وحنبلي كانيش قلتو انا باوابوني خوري سيم روش كاتي قرباني طاوبي طبعا ام راي راجح راي شافعي كانك خوما المذهب الشافعين تاتشو ادم روجيش دروستا بلا احتياطا انسان لم خلاف بيت دروا وتايم دائما انسان بريزان يعني احتياط بوديني خويب ما دام سي مذهب قلتو انا تا سيم روش ايواري سيم روش قرباني اكله اما بابين لم سي روجي كما قرباني كان ما بكين هول بدين مقر عزلك مانها بين نيخين روجي شوارم شكرا للروجي شوارم تنها شافعي كان ريقيان بيداوة إما أمانيو كاريك بكين كلاي همو زانايان رأيان لسد بيكا كاريكا مقبولة همو زانايان كوكن لسد أوي كلمسي روجيا وكو عرزم كردن بكري نخرية روجي شوارم أما أفضلت لك كسي كي جاكر عجدي كيبو بيخاطر روجي شوارم والله أعلم إن شاء الله قربانيكي قبولة وخواي پروردقال لي ورقده

love.

Allah.

love.

والحب ذو العصف والحب

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى

0: وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. فالميتي همو حيوانك باشا بروا بخير غوشتو بيستو بزو بيو باشا همي بروا بخير وفرميتي هيتشتيك لقصابكان لحيوانكان ندهتي لبري كريسر برينكان فرميتي اما خومان لجرفاني خومان باريان أديني. إمام الشوكاني فرمي اتفقوا على أن لحمها لا يباع فكذا الجلود. فرميتي زانايان كودنجن لسر أويك غوشتكي نابي بفروشته بهمان شوه بيستكيشي دبرو دروسني بارزان أغاتان ليبي أغر شتكي شوكو عرضم كدن لبر جوان دي خلقي فقير فروشرا بقى بخلقة فقيرك.
1: مسلمانا مشاهدين لدارنا أزاد.

مسلمانا دشاد دروازه آزاد

دجنة دجنة دجنة قربانا دجنة دجنة قربانا دجنة مصر مانانا دجنة دجنة قربانا دجنة مصر مانانا مصر مانان دشادين لدارين دا أزادة.

والحب ذو العصف والرمان.

0: الحمد
1: رب المشرقين ورب المغربين.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

love.

أكبر. لا

love.

love.

جنيه الأكاي تسوي عندي جنيه الأكاي دجني دجني قربانا دجني مسلمانا دجني دجني قربانا دجني مسلمانا مسلمانا دشادي دلوا

بەرزێکا پرسیارێکە دکتۆر، سەبارەت بە حکمی قوربانی کردن، ئایا قوربانی کردن حکمی چییە لە شەرادا؟ واجبە یان سنەتە؟ تەمەن قوربانی کردنی کیشکی لە عیباتە گەورانی کە لەم دەڕۆژەیە، کە لە ڕۆژی دێمی ذوالحیجە کە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە ئەنجام ئەدێ لەگەڵ سێ ڕۆژەکەی دواتری، ئەم عیباتە گەورەی لە ساڵی دووی کۆچی خوای پروەردگار بۆ پێغەمبەری سەلی الله علیه و سەلم تەشتیع کردووە. زۆری نەی زۆری زانایان ڕەئیان وایە بەوەی کە قوربانی کردن سنەتێکی مؤکدە، واتە ئەسڵ وایە ئینسان تەرکی نەکە، و لە زانایانیش پێیان وایە حتا واجبە. ئەو بەڵگانی کە زانایان پشتیان پێبەستووە بەوەی کە قوربانی بکرێت، یەکێک لەوانە خوای پروردگار کە لە قورئانە ئەفەرمێ فەسەلی لربیکە وەنحەڕ، کافەرمێ نوێژ بۆ خوای پروەردگار بکە و قوربانی بۆ خوای پروەردگار بڕیار بدرەوە لە ئایەتەکەی ترا کە ئەفەرمێ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. خواي پروردگار دي سانا وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان بودا، منسك واتا نسك كيمالي قل إن صلاتي ونسك واتا سربرين ولبيناوي خواي پروردگارا لا يتكي تراك أفرمي ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. خواهي پروردگار دي سانا وليرا باسي قرباني كردن أكا أنسي كري مالك أفرمي پیغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بيني ضحى بكمشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده. أفرمي پیغمبري خوام بيني صلى الله عليه وسلم دوو بەرانی کرد بەخێر، قاچی خستە بۆ سەر گردنیان، بسم الله الله ئەکبەری ئەکرد و لە پێناوی خوایە سەری بڕین پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم. و صحابە ئەگەرنەوە لەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی یا ئەیها الناس ئن علی کل ئەهلی بەیت فی کل عام ئوضحیە، فەرمیەتی هەموو خانەوادەیە لە جەژنی قوربانە قوربانیەکیان لەسەرە، ئەمانە بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئەم قوربانی کردنە کارێکی گەورەیە و خەیرێکی گەورەیە و سنەتێکی مؤکدە، و هەندێک لە علەما ئەم دەلیلانە ئەکەن بە دەلیلی واجببوونی. و پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە حەدیثەکەی ترا کە ئەفەرمێ من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى ومن لم يذبح فليذبح. ئەفەرمێ هەر کەسێک بەر لە نوێژی جەژن حەیوانێکی سەر بڕی بوو، ئەفەرمێ ئەمە با حەیوانێکی کە سەر ببڕێ لە بری ئەو، و هەر کەسێک حەیوانی سەر نەبڕیوە قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با قوربانی بکە. کەواتەوە کو عەرزم کردن ئەسڵ وایە ئینسان قوربانی بکا لە پێناوی خوای پەروەردگارە، و ئەم سنەتە گەورەیە واز لێ نەهێنێ. ئەمە بۆ ئەو کەسانەی کە قوربانیەکانیان نەذر نەکردووە، کەسێک نەذری کردە بۆ قوربانی بکە، ئەو کاتە واجبە ئەبێ قوربانیەکەی بکە. بەڵام کەسێک کە نەذری نەکردووە، وەکو عەرزم کردن زۆرینەی زانایان لەسەر ئەوەن بەوەی کە واجب نییە، لەبەر ئەو حەدیثی کە پێغەمبەر فەرمێ صلی الله علیه وسلم إذا دخلت العشر وتعشت ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي، أفرمون أم أراد أحدكم أن يضحي ودليل لسنوي كواجب نين شكا قر واجب وايا أي فرمو وضحى أحدكم، أفرمو أقر ويستي قرباني بكا بوي پیغمبري صلى الله عليه وسلم خوي حيواني كسر بريوة لبني أمتكيشي أواني كنبوب قرباني كردوا، وأقر نولين أبو بكر عمر هنديك صال قربانيا نكردوا قتوان النبا خلقي فقير پێیان وابێ کە واجبە ئەبێ هەموو ساڵێ بکرێ و بار کورسیەک بۆ ئەوان دروست بێ. لەبەرەوە ئەسڵ وایە بەڕێزان قوربانی کردن سنەتێکی گەورەیە. پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەڕەشەی کردووە لەو کەسانی کە پارەیان هەیە و قوربانی ناکەن، فەرمیەتی من کان له ساعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا، هەر کەسێک پاری هەیە ئیمکانیاتی هەیە ئەفەرمێ بەڵام قوربانی نەکردووە، ئەفەرمێ با نزیکی مزگەوت و نوێشوێنی نوێشکردنی ئێمە نەبێتەوە. لەبەرەوە ئەسڵ وایە ئینسان بەخیلی نەکا قوربانیەک ئەمڕۆ بەڕێزان 500 هەزارێکی تێ ئەچێ، 400 هەزارێکی تێ ئەچێ، جاری وا هەیە ئێمە تاقمی ماڵەکەمان لەم جەژنەیە گۆڕیوە، دە 15 وەرەقە کابرا قەرزی کردووە تاقمی قەنەفەی ماڵەکەی گۆڕیوە، یا لەوانەیە بە شتێکی زۆر زۆر بەسیت مۆبایلی مناڵێکی گۆڕی بێ مەبلەکێکی زۆر زۆر لەوە زیاتری دابێ، یا لەوانەیە شتێکی بەسیتی سەفرەیەک دەعوەتێکی کردی بێ پاری قوربانیەکی تێچوو بێ. کەواتە ئینسان بەخیلی نەکا تا ئەتوانێ ئینسان قوربانی بکە. ئیمامی شافعی کە ئەفەرمێ واجب نییە، ئەفەرمێ سنەتون لا ئوحیب و تەرکەها، ئەفەرمێ سنەتێکی قەت پێم خۆشتی ئینسان وازی لێ بێنێ.
إمامي بيهقيش فرميتي فرميتي سنة نحب لزومها ونكره تركها فرميتي سنة يك حزكين فيوي بابن بين وفيما خوشني خلق وازي لي بيني دبروا علماء استدلال يعني كردو بن فرمودانا بويك حتى أوانيك قتيانا سنتك مؤكدة قتيانا أجر إنسان ببيع عذر وازي لي بيني فرميانا مكروها وإشكي إشكي باشني ابن عبد البر طبعا درباري مسبي إمامي مالك لقربانية أفرمي مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها أفرمي مسبي مالك لسر أوي كقرباني كردن سنتك كمفروض خلق فرماني في بكري جيب جيب بك وخلق تشيع بكري لسر كردني قرباني ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمينة وللريق نادر بوي ككزنيك إلا مقر حاجين به أقنا همو خلق مفروض في ويبابن به وبيك وأشفر مي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ضحى طوال عمره أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بدل جاي تمني خوي لصالي دوي كوتشيه وتا وفاتي كردوا همو صالي قرباني كردوا ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحية هيج دليل يكجنهات وكصالي لصالي كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرباني نكرد به وندب إليها وخلق شي تشجيع كردوا كقرباني بكن فلا ينبغي لمؤمن موسن تركوها أفرمي بوية هج مسلماني كتواني قرباني كردني هبي أصل وايك قرباني كردن تركنك قساك لسر كسيك نية كنيتي برزات قساك لسر أوي كسيك حيبي أصل وايك قرباني بك وبو خوي وخانوادكيشي بو أوي هم إما أم سنة قولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زندوكينوا وأم بدما وچونش من هبي بو أمريكاني خواي بروردگار وچون عباداتي بدني من كردوا لم دروجة بيروزايا بروجو بوين ذكر من كردوا نيوج من كردوا عبادتي ماليش بكين كإنسان جمعي همو عبادته كان بكا عبادة مالكش بريتير وإنسان بماليش لبيناو خواه ببخش قربانيك لبيناو خواه پروردگارا سر ببخش

0: يوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا الله يلقى من رجا دوما لقاء من حب لو قلب محب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: ما هي الأدعية الواردة في يوم عرفة؟ أفيدوني بذلك فبارك الله فيكم.
1: الأدعية الواردة في يوم عرفة منها ذكر الله عز وجل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفيها أدعية أخرى يمكن الرجوع إليها في كتب الحديث وأهل الفقه، ولكن المهم أن يكون الإنسان حين الدعاء والذكر حاضر القلب، مستحضرا عجزه وفقره إلى الله تبارك وتعالى، محسن الظن بالله، فإن الله تعالى يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان. وينبغي أن يكون في حال دعائه

قبل أن القبلة ولو كان الجبل خلف ظهره، وأن يكون رافعا يديه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقف عند الصخرات وقال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. ولا ينبغي للإنسان أن يتعب نفسه في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم مع شدة الحر وبعد المسافة واختلاف الأماكن، فربما يلحقه العطش والتعب وربما يضيع عن مكانه فيحصل في ذلك عليه ضرر. والنبي عليه الصلاة والسلام قد قال: عرفة كلها موقف، وكأنه صلى الله عليه وسلم يشير بهذا القول إلى أنه ينبغي للإنسان أن يقف في مكانه إذا كان يحصل عليه تعب ومشقة في الذهاب إلى الموقف الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم.

النزول الإلهي هذا كل ليلة. قد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة. هذا النزول الإلهي كل ليلة من الليالي ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. أما في عشية عرفة فقد ورد فيه حديث على يباهي قل انظروا عبادي أتوا، جاء في حديث إنه ليدنو فيباهي. بالنسبة للعشية، العشية هي ما بعد صلاة الظهر، ما بعد صلاة الظهر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم من حديث جابر حينما خطب في نمرة، خطب الخطبة المعروفة خطبة العرفة، ثم بعد ذلك أمر المؤذن أن يؤذن، أذن ثم أقام لصلاة الظهر ثم أقام لصلاة العصر، فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين. دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى عرفة عند الصخرات عند الجبل الذي يسمون العوام جبل الرحمة، هذا اسمه جبل إيلال، جبل إيلال، لكن الناس يعني تفاؤلا يقولون الرحمة، ولو ما في نص لا في القرآن ولا السنة ولا في أقوال الصحابة أن اسمه جبل الرحمة، هو جبل إيلال، لكنهم يتفاءلون أن الله تعالى ينزل رحمته على أهل الموقف. عموما النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الظهر والعصر جمعا وقصرا ركب ناقته العظباء ثم استقبل القبلة يدعو ما أنزل يديه. أحيانا ينزل خطام الناقة فيرفعه وهو يدعو إلى أن غربت الشمس، الله أكبر. تخيل كم يعني كم ساعة من بعد صلاة الظهر وهو يدعو، ما يعني فتر النبي عليه الصلاة والسلام. شوف سبحان الله بعض الحجاج الآن للأسف الشديد مشغولين، بدل رفع الأيدي يرفعون الجوالات، يشاهدون الجوالات والمقاطع وكذا وكذا. النبي صلى الله عليه وسلم من بعد صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر إلى غروب الشمس وهو يدعو صلى الله عليه وسلم. لذلك هذا أعظم يعني يوم يمر على الإنسان، هذا من أيام الله العظيمة، لهذا الإنسان يدعو. كذلك غير الحجاج يدعون في هذا اليوم، يعظمون الله ويكثرون من الذكر والتكبير ويدعون الله عز وجل، يدعون الله كثير ويصومون هذا اليوم غير الحجاج. السنة صيام يوم عرفة. بارك الله فيك.

0: أحسن الله إليكم. يقول: عشية عرفة، هل الواجب أن يكون الحاج واقفا أم يكون على أي حال؟
1: نبينا صلى الله عليه وسلم وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، بعد أن صلى بالناس، بعد أن خطب الناس وصلى بالناس الظهر والعصر، تقدم حتى ذهب عند الصخرات واستقبل القبلة وهو على بعيره ورفع يديه يدعو، لم ينزل يديه قط منذ أن وقف إلى أن أفاض صلى الله عليه وسلم من عرفات وهو رافع يديه. أتي بقدح لبن ليشربه ليعلم الناس أنه مفطر، فأنزل يده اليمنى وشرب ويده اليسرى مرفوعة، سقط منه خطام ناقته فأبقى يدا مرفوعة وأخذ الخطام باليد الثانية. لا إله إلا الله، يدعو ويذكر الله ما فتر ولا توقف قط صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ذلك اليوم ما نزل ليأكل ولا ليشرب حتى شك الناس أنه صائم، فأتي بقدح اللبن فقط ليعرف الناس أنه مفطر فشرب ذلك وهو على بعيره ما نزل. اليوم بعض الناس أجمل الأكل عنده في عرفة، في عرفة ألذ أكل عنده، تجد أنه من بعد ما يصلي الظهر يعني ينتظر الأكل، ما ينشغل بالذكر وكذا. وين الغداء؟ تأخروا علينا بالغداء اليوم، وإذا جاءوا بالغداء أكل، ثم بعد ما يأكل يقول والله تعبت، ينام شوي ثم يصحى يذهب إلى الثلاجات يأكل تفاح، يشرب قهوة، يضحك مع زملائه، يرجع يضيع وقت نفيسا، يضيع أنفس الأوقات. اقتصر على ما لا بد منه. إذا تعبت ونعست نعم نم، لكن أما ما شاء الله بعض الناس في عرفة من بعد الصلاة إلى أن نوقظه للانصراف نايم، وقوفه صحيح لكن ضيع على نفسه. لا تشتغل بالدنيا في ذلك اليوم، علق قلبك بالله واذكر وادعو واجتهد. هل الأفضل أن أكون واقفا أو قاعدا أو جالسا؟ الأفضل الأنفع للقلب، الأحضر للقلب هو الأفضل. الذي يحضر قلبك في ذلك اليوم افعله. أن تجلس إذا كان هذا أحضر لقلبك ونفسك تطمئن اجلس، إذا كان الأحضر لقلبك أن تكون واقفا قف، إذا كان أن تكون راكبا اركب. الأفضل الأحضر للقلب الذي يجعل قلبك حاضرا، ولا يأتيك النعاس ولا يأتيك كذا. هذا هو الأفضل في يوم عرفة. صلى الله أن يبلغني وإياكم وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. ما أتينا لنتنزه، ما أتينا لنترفه، أتينا لعبادة عظيمة نقتدي فيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأسأل الله عز وجل أن يتقبل منا أجمعين.

0: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إننا مقبلون على يوم عظيم، على يوم جعله الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان منحة فيه من النفحات الربانية ما الله به عليم. إنه يوم عرفة، اليوم الذي أكمل الله به الدين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ففي هذا اليوم أكمل الله هذا الدين. ويقول اليهود عند أن سألوا عمر عن هذه الآية متى نزلت وهي آخر ما نزل من القرآن، قال: نزلت في يوم عرفة. قالوا: لو كانت نزلت علينا لاتخذناه عيدا. ولذلك أيضا فيوم عرفة هو يوم عيد للمسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. فإننا مقبلون على يوم عظيم يحتاج منا لاستعداد عظيم أيضا، وأيضا لاستعداد في قلوبنا لاستقباله وللعمل فيه. فهذا اليوم الذي أقسم الله سبحانه وتعالى به في سورة الفجر، فقال: وشاهد ومشهود. فالمشهود كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام هو يوم عرفة، وأقسم الله سبحانه وتعالى به في قوله: والشفع والوتر. قال ابن عباس: الشفع هو يوم الأضحى، والوتر هو يوم عرفة. والله سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فهلا عظمنا هذا اليوم وعملنا به بمرضاة الله؟ وإن هذا اليوم يوم عظيم تكفر فيه السيئات. قال عليه الصلاة والسلام: يوم عرفة إني لأحتسب على الله سبحانه وتعالى أن يكفر سنة ماضية لمن صامه. إني لأحتسب على الله لمن صام هذا اليوم أن يكفر سنة ماضية وسنة قادمة. فهكذا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضل صيام هذا اليوم. كم من الذنوب وكم من المعاصي وكم من الأخطاء نقوم بها في الليل والنهار، فإذا بالله سبحانه وتعالى يجعل لك هذه المنحة ويجعل قلبك يخالط هذه النفحات بهذا الصيام المبارك الذي يكفر الله به سنتين من عمرك. وهكذا من داوم عليه فمحى الله سبحانه وتعالى عنه الصغائر، بل وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيعلم الله كم سيكفر الله عنك. فبادر أيها المسلم، فإن الصوم لا مثل له، وخاصة في هذا اليوم المبارك الذي جعله الله سبحانه وتعالى لغير من ذهب إلى الحج. إنه منحة لنا جميعا، لمن لم يستطع الحج فعليه بصيام يوم عرفة. يوم عرفة فضله عظيم، بل إنه ما من يوم كما جاء من حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر عتقا للرقاب من يوم عرفة. فالله سبحانه وتعالى يعتق فيه من الرقاب من نار جهنم شيئا كثيرا. فيا أيها المسلم، أرجو الله سبحانه وتعالى واستعد بقلبك وبجوارحك وبلسانك بهذه الطاعة وبهذا اليوم العظيم، عل الله سبحانه وتعالى أن يعتقك من النار، أن يعتقك من النار. فهذا يوم عظيم يعتق الله فيه الرقاب من النار، ويدنو من أهل الموقف في يوم عرفة فيباهي بهم الملائكة فهنيئا لهم. وجعل الله لنا هذا التعويض بهذا العتق. يوم عرفة يوم يقوم الناس أو يقف الناس في يوم عرفة، فعليك أن تتفكر: يوم يقوم الناس لرب العالمين. فكن ممن يقف عند حدود الله سبحانه وتعالى في هذا اليوم المبارك، واعمل بالصالحات. يوم عرفة الدعاء فيه مجاب، فإنه يوم الدعاء. فقد قال عليه الصلاة والسلام: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، دعاء يوم عرفة. ف
1: فاجتهد في الدعاء وبادر بالدعاء واعتق رقبتك من النار وأكثر من الدعاء، دعاء بطلب الجنة، دعاء بماذا؟ بتكفير الذنوب، دعاء بمغفرة الذنوب، دعاء وانكسر بين يدي الله، اطلب حاجتك الدينية والدنيوية، فإنه يوم الدعاء، إنه يوم عظيم ينبغي أن نستعد له بكل ما أوتينا من قوة في كل الأعمال وفي كل الأبواب، بقراءة القرآن، بذكر الله سبحانه وتعالى. اجتمعت فيه أمور كثيرة من العبادات وأمور عظيمة ترفع أصحابها على الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. وخير ما قلت أنا والنبيين: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فأكثروا عباد الله من الأعمال الصالحات، واجعلوا أوقاتكم مغمورة بذكر الله وبكثرة الدعاء وبكثرة التهليل والتسبيح والتكبير، فإن الله سبحانه وتعالى عوضكم عن أهل المناسك في الحج. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. Mm-hmm.

المستشرقين الكرام، يوم عرفة يوم دعاء، والدعاء فيه مستجاب ولا يرد، وهو من أحرى الأيام وأحرى الأوقات لدعاء الله سبحانه وتعالى ولمناجاته وسؤاله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وكفاك بهذه الجملة دلالة على فضل الدعاء في هذا اليوم المبارك وعظيم شأنه، وأنه خير أيام الدعاء. قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. انتبه، خير الدعاء دعاء يوم عرفة، لكن نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه العشية ومثله الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام يكثرون في عشية عرفة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وهذا فيه سر عجيب وعظيم ينبغي التفطن له، ألا وهو أن التوحيد الذي هذه كلمته مفتاح قبول الدعاء وبوابة كل خير وأساس كل سعادة وفلاح في الدنيا والآخرة. ولهذا من أهم ما يكون في عشية عرفة أن تجدد هذا التوحيد في قلبك، وتجدد هذا الإيمان في قلبك، بأن تكثر من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. معاشر الكرام، هذه الكلمة العظيمة التي هي أعظم الكلمات وأفضل الذكر ليست مجرد كلمة تقال أو لفظ يردد، لا، هذه الكلمة مشتملة على أعظم المعاني وأجل المقاصد وأنبل الغايات والأهداف، وإنما تكون نافعة لقائلها إن قالها عن صدق وإخلاص ويقين وإيمان بالله. أما أن يقولها قولا مجردا بلسانه دون أن يعي معناها ويحقق مقصودها ومدلولها فإنها لا تكون نافعة له. لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا قالها عن يقين وعن صدق وإخلاص ومحبة وإقبال على الله سبحانه وتعالى، فإن لا إله إلا الله مفتاح الجنة. لكن كما قال وهب بن منبه رحمه الله: ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح. منبها بذلك رحمه الله إلى أن لا إله إلا الله إنما تنفع قائلها إذا جاء بشروطها وحقوقها التي دل عليها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

عندما يقول الله تبارك وتعالى وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، لا يعني أنه لا يحب الأول الذي اكتفى بالفراض، ولكنه يريد أن يقول إن هذا له محبة خاصة. هذا يختلف، هذا محبته تختلف. وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فالله تبارك وتعالى يحبك إذا سلكت هذا الطريق، إذا أتممت الفرائض ثم بعد ذلك تناولت النوافل، فتقربت إلى الله بصلاة الليل، تقربت إلى الله بالرواتب، بالضحى، بالصدقات غير الزكاة، صيام النافلة، حج النافلة، العمرة، الذكر، قراءة القرآن، صلة الأرحام، بر الوالدين الزائد وغير ليس الواجب، وإنما الزائد، هناك بر واجب، هناك بر زائد. لما ذكر الله تبارك وتعالى بعض صفات الأولياء وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، انظر في نفسك هل أنت كذلك؟ هذه صفاتهم، بعض صفاتهم، عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا لا ذلا لا انكسارا، تواضعا، في سكينة، بوقار، وليس بذل وهوان. أتقى الأولياء، أفضل الأولياء، أعظم الأولياء محمد صلى الله عليه وسلم، وكان إذا مشي كأنما ينحدر من صلب، مشيت رجل لكنه متواضع صلى الله عليه وسلم، ليس فيها مهانة وإنما فيها استقامة ووقار وسكينة وتواضع. يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، ويقول سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. هكذا هم لا يمشون إلا بالسلام، لا يقولون إلا السلام، لا يأتيهم، لا يؤتون الناس إلا الخير. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، شوف هذه الكلمة، يبيتون سجدا، اللي يبيت نايم، اللي يبيت نايم، قال لا هلا يبيتون سجدا وقياما، كأنه يقول كثر ما تنامون كثر ما يصلون، نومكم الذي هو البيات أيامهم وسجودهم لله تبارك وتعالى. يبيتون أي لطول قيامهم، كما قال الله تبارك وتعالى إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا. إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. هكذا كان، وهكذا ينبغي أن نكون إذا كنا نريد أن نكون من السابقين المقربين. هذا هو الطريق، هذا هو الطريق. نريد أن نكون من أولياء الله لابد أن نسلك هذا الطريق، العالم بالله، المخلص له، المقيم على طاعته. هذا هو ولي الله سبحانه وتعالى. أولياء الله ليس لهم لباس معين ولا مشية معينة ولا يحل لهم ما يحرم على الناس ولا يحرم عليهم ما يحل للناس، بل هم كأفراد الناس لا تميز لهم أبدا، بل الناس لا يعرفونهم. إن الله يحب العبد التقي النقي الخفي. أبو الدرداء سيد من سادات الأولياء
رضي الله عنه من عباد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمع وهو في تشهده يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. سمعه رجل بجانبه، فلما قضى صلاته قال: ألم أسمعك تقول اللهم إني أعوذ بك من الشك والشرك والشقاق والنفاق وسوء الأخلاق؟ قال: بلى. قال: أنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتخشى على نفسك من النفاق؟ قال: إي والله إليك عني لا تغرني، والله إني لا أخشى على نفسي من النفاق. فالولي دائما على وجل، الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مشفق يخاف أن لا يقبل الله منه العمل. يقول ابن عمر وقيل أبو الدرداء: لو أضمن أن الله قبل مني عملا واحدا لضمنت الجنة، لأن الله جل وعلا يقول: إنما يتقبل الله من المتقين.

إن الله ليستحي من عبده إذا رفع إليه يديه بالدعاء أن يردهما صفرا. تأملوا سقف أدعية الأنبياء أصحاب الهمم العالية، يسألون الله تعالى المستحيلات ولا يبالون. لماذا؟ لأنهم يدركون معنى الوهاب. تأملوا قول نبي الله سليمان عليه السلام، قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. أراد ملكا فريدا غير تقليدي، ملكا محشوا بالمستحيلات، والنتيجة أن جعل الله له النبوة والملك والعلم والحكمة، وسخر له الريح والجن والطير والإنس والخيل والوحش. فليس من الزهد التواضع في الدعاء. ارفعوا سقف دعائكم في الدنيا ولا تترددوا، وارفعوا سقف دعائكم في الآخرة فاسألوه الفردوس الأعلى، حتى لو رأيتم بأنكم لا تستحقوها فأنتم تتعاملون مع الوهاب. هي عبادة رائعة نسيها كثيرون، لكن الله يحب أن نعبده بهذه العبادة. إنها عبادة حسن الظن بالله في وسط عالم تملأه المخاوف والقلق على المستقبل. تأتي هذه العبادة تمسح على قلوب الناس وتعلمنا أن نعيش بفكرة رائعة، هي على قدر حسن ظنك بالله يحدث لك الخير ويبعد عنك الشر.

كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. اللهم اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

فانواده او حيواني كسري ابره وصحابي في غمر صلى الله عليه وسلم وين كردو ابو ايوب انصاري بما نجريتوا افرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن اهل بيته فياكلون ويطعمون افرمي لزمني في غمر صلى الله عليه وسلم وصحابي في غمر افرمي لسردمي في غمر صلى الله عليه وسلم اصحاب اچون حيوانك شاتك واتا برانيك يا شكيك يا سر ابري لبني خوي خانوادكي ليشان خواردو بشي خلقي شان لأدا اما اگر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي خانوادكي اگر ايانويس چن كسيك لحيوانيكي گوريا بشدار بن او كاتا اقابان لي بي چن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانواد بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائلة برين بهر دو كوان مره اگرين بهيت شوازك مقبول نيا اگر چي يه هر دو كشاني كي خوانو خيزانيان بن چون كوتو مانا حيوانيك بو يك خانواد ابي دو دراوسي نابن بي يك خانواد وانا دو خانواد ابي يكي حيوانيك سر ببرين اگر دو كس دو خانواد ايان وزل حيوانيكا بجدار بن او كاتا بي حيوانيكا حيواني قور بي رشولاخ قاميش حشتر امانا بو حوت خانواد ابن نك حوت كس حوت خانواد وات حوت سروق عائلة اتوانن بيكوا بهر حوت يعني رشولاخ بكرن او رشولاخ بكن بقرباني امامي نووي درباري ام مسألة افرمي پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم حیوانی کی کسر بری و فرمیتی اللهم هذا عن محمد و آل محمد ام حیوانی بو خوی و خانواده کی سر بری و افرمی لمن هاجا لو اشترک اثنان فی شاتی نم تجوز افرمی بوی دروس نیا دو کس طبعا کالی دو کس دیارا دیارا ما بسی دو خانواده چکا خوی لرا حدیث کی پیغمبر دینه اگر مسلکا دو کسی یعنی دو تاکبه چون الله پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم بو خوی و آل محمد يك حيواني سر بريوة كلابلو كافرمي دو كس لحيوانيكا دارما بستك اويا ام دو كسا دو خاوان خانواد بن لحيوانيكا بياني والشريك بن لحيواني بچوكا دروسنية لحيواني قوريا دروستا دو خانواد سي خانواد تا حو خانواد شريك بن ام بابتا لخلق برتسك نكينو بريزان زور جرما مصاياني آيني بداخو واي لخلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خير تشاوي لدسي منوي خيزانكم تشاوي لدسي منوي من تنها حيوانكم بيسر ابري حيوانكش بس بو خوم بكم اي اوان اما تشي بي وجدانيه كبريزان خلق لقرباني سارد مكنه بيغمري خواص الله عليه وسلم كرديتي زوليني زانايان ريغان بمداوا امل خلق برتسك مكنه با خلق بمسحته بيكا با خلق اي مبلين كاكا هر باريك تن هي خوتو خانوادك ديك حيوان تن نسره دولة من الحيواني قولة كان خالية تان قبول كان نيتان يك حيواني بشوك بشي خوتو خانوادة كدأكا باك أبرع عبادتك بكا ريقر نبي لم عبادته خلق سادنا كينو با خلقي فقيرو حجار أواني ما مناون دن نرامتيان لقل إما باش دار بن لم خيره لبرو ألين بله دروستا لخانوادة يكا يك حيوان سر ببردر يكا ليسا يك سفرنا نقول يك حيوان بو هميان دروستا أو كسانش كشن خانوادة يكا حيواني كي قولة بكرن تا حوت خانواده بجدار بن الحيوانه كي قوليه درسته.

0: جلی مسلمان
1: برای جگه پرسی پرسی کاک دکتر آیا کاتی قربانی کردن لکه و دست بیعکا آیا ل ریکم سرتای روزی جشن و دست بیعکا یا لکه و برای زن ل نوجی بیانی روزی جشن قربان و دست بیناکا اما حالا لکه و دست بیعکا لدوای کاتی نوجی جشن و یعنی بونمونه اما ابي بزاي نوجي جشن كي اكلي نوجي جشن همو ما نزاني تقريبا ساعات و چاريك اك ساعات اكو بزدقة دو نوجي بياني اكلي باش لدواي نوج دو خطبة امامش حساب كين باش اگر خطبة كان اكي پينج دقي شان پيبچه ده دقي پيبچه نوجي اكاش اگر حساب كين پينج دقي پيبچه چاريك اكي پيبچه واتا احتياطا اما دو ساعات دواي نوجي بياني اگر كسي بيوي قرباني بكا بلام لسرتاي نيجي بياني وانا اما قربانينيه وبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم ريغي بياني داو وفرميتي هر كسك لو كاتيا قرباني كي سر برهيبه افرمي او گوشتك بو معلوم نالقي سر بريوا با حيواني كي تربكا بقرباني فرميتي من ذبح قبل ان يصلي فليعد مكانها اخرى افرمي كسي قرباني كرت بل لن يشكر دكي با حيواني كي تر لبدي او سر ببره چونك او حيوانه بحيواني قرباني نشوى ولا روايتي شكا افرمي من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين افرمي هركسك لدواي نجي ججن قربانيك افرمي او حيوانكي لكاتي خويا سر بريوا وسنتيك مسلماناني جبجي كردوا اخر كاتي قرباني برزان طبعا علماء خلاف يعني طبعا اوسر تاغوتبان لمودس بيكا دواي نجي ججن وتبابلين دواي دو ساعات لنجي بياني احتياط الإنسان أم كاتبيكا باش تاكي قتو مانا علماء خلاف يعني هنديك قالين يكم روج أو كروجي نحري بي أو تري روجي ججن لقال دو روجي أيام التشريق زوريني زانايا لسن أول كلمسي روجيا قرباني أكري واتا لسيم روجي أيام التشريق وأيما بيالين شوارم روجي ججن علماء قتوانا لشوارم روجي ججنا قرباني ناكري أما رأي حنفي ومالكي وحنبلي كانشا قتوانا بآوابوني خوري سيم روش كاتي قرباني طاوبي طبعا ام رايه راي راجح ني راي راجح راي شافعي كانك خوما المذهب الشافعيين تا شوارم روجيش دروستا بلا احتياط انسان لم خلاف بيت دروا وتايم دائما انسان بريزان يعني احتياط بو ديني خوي بخا مادم سي مذهب قلتو انا تا سيم روش ايواري سيم روش قرباني اكله اما بابين لم سي روجي يكما قرباني كان مان بكين هول بدين مقر عزلك مان هبي ني خين روجي شوارم شكرا لروجي شوارم تنها شافعي كان ريقيان بيداوة إما أمانيو كاريك بكين كلاي همو زانايان رأيان لسد بيكا كاريكا مقبولة همو زانايان كوكن لسد أوي كلمسي روجيا وكو عرزم كردن بكري نخلية الروجي شوارم أما أفضلت لك كسي جيجيك العجدي كيبو بيخات الروجي شوارم والله أعلم إن شاء الله قربانيكي قبولة وخواي فرورد قال لي ورقلي

Allah.

Allah.

love.

والحب ذو العصف والريحان فبأي

رب المشرقين ورب المغربين.

0: الحمد
1: يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

جشن فيرو ذكرنا فيرو الزين مسمى جشن فيرو ذكرنا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمانا دشادين لدار دا أزادا

والحب ذو العصف والرمان.

رب المشرقين و

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

love.

بیسرانی خوشویست، استاکاتی بانجی عصره، بکاتی هولیرو دو.

love.

جشن جشن قربانا جشن مسلمانا جشن جشن قربانا جشن مسلمانا مسلمانا شادين ندارون دا أزاد مسلمانا شادين ندارون دا أزاد يا بزاري تادكا قلبنا نزادكا يا بزاري

منه زور جيره غوشتي بكلك نايا باش لرم لاواز بو ام حيوانان اصل وايا ب بو حيواني قرباني دسنادن او بريزاني قرباني اكن حول بدن حيوان كان تان زور زور جوان بي وحيوان كان تا اتوانن با قلوبن تا اتوانن با حيوان كان جنج بن وتا اتوانن با حيوان كان يعني بو نمونه اگر تو بي هنا بي شاوي خود بتي ام حيوانه بدياري بني بو بر پرسيك بدياري بي بي بو دوست بدياري بي بي بو كسي كزور خوش تبه اچي حيواني كي شلو بيرو لرو لاوازو بيكلك بري كابر حلواني ليش عاجز بي او چي كاكتو ليت زياد بو بو من تيناوا يعني بكلكي خود نهاتو بو من تيناوا خواي پروردگار دولمنتريني دولمنكانا خواي پروردگار بي من تريني بي من تكانا لبرو خواي پروردگار بي لو نكنو قد شتي خراب بدن بخوا اوي بكلك نايب خواي دابني نا بعكس سوا اوي بكلك دي بو خواي دابنين خواي پروردگار فرمين لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون افرمين ناگنا بلي چاكا كاري خير كردن وناگنا بلي نزيق بونا والاخوا حتى لو نبخشن كخوتان حستان ليدي كخوتان بيتا خوشا كواتا اگا من لم خالبه حيوانا كان باب بعيب بن كسر يعني برين بو

بەرزێکا پرسیە پرسیێکاک دکتۆر سەبارەت بە حکمی قوربانی کردن ئایا قوربانی کردن حکمی چییە لە شەرعدا واجبە یان سنەتە تەمەن قوربانی کردنی کیشکێ لەو عیباتەتە گەورانی کە لەم دەڕۆژەیە کە لە ڕۆژی دێمی ذوالحیجە کە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە ئەنجام ئەدێ لەگەڵ سێ ڕۆژەکەی دواتری ئەم عیباتەتە گەورەی لە ساڵی دووی کۆچی خوای پەروەردگار بۆ پێغەمبەری سەلی الله عەلەیه و سەلەم تەشریع کردووە زۆری نەی زۆری زانایان ڕێیان وایە بەوەی کە قوربانی کردن سنەتێکی مؤەکەدە واتە ئەسڵ وایە ئینسان تەرکی نەکە وە لە زانایانیش پێیان وایە حتا واجبە ئەو بەڵگانی کە زانایان پشتیان پێبەستووە بەوەی کە قوربانی بکرێت یەکێک لەوانە خوای پەروەردگار کە لە قورئانە ئەفرمێ فەسەلی لیڕەبیکە وانحەڕ کە ئەفرمێ نوێژ بۆ خوای پەروەردگار بکە و قوربانی بۆ خوای پەروەردگار بڕیار بدرەوە لە ئایەتەکەی ترا کە ئەفرمێ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواهي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان بودا منسك واتا نسك كيمالي قل إن صلاتي ونسك واتا سربرين ولا بيناوي خواهي پروردگار لا يتكي تراك أفرمي ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا باسي قرباني كردن أكا أنسي كري مالك أفرمي بيغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بيني ضحى بكمشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده أفرمي بيغمبري خوام بيني صلى الله عليه وسلم دو بەرانی کرد بەخێر قاچی خستە بۆ سەر گردنیان بسم الله الله ئەکبەری ئەکرد وە لە پێناوی خوایە سەری بڕین پێغەمبەری صلی الله عليه وسلم و صەحابە ئەگەرنەوە لەم پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم فەرمیەتی یا ئەیها الناس ئن علی كل ئەهلی بەیت فی كل عام ئوضحیە فەرمیەتی هەموو خانەوادەیە لە جەژنی قوربانە قوربانیەکیان لەسەرە ئەمانە بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئەم قوربانی کردنە کارێکی گەورەیە و خەیرێکی گەورەیە و سنەتێکی مؤەکەدە و هەندێک لە عولەما ئەم دەلیلانە ئەکەن بە دەلیلی واجببوونی وە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم لە حەدیثەکەی ترا کە ئافەرمێ من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ومن لم يذبح فليذبح ئەفەرمێ هەر کەسێک بەر لە نوێژی جەژن حەیوانەکەی سەر بڕی بوو ئەفەرمێ ئەمە با حەیوانێکی کە سەر ببڕێ لە بری ئەو و هەر کەسێک حەیوانی سەر نەبڕیوە قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با قوربانی بکە کەواتەوە کو عەرزم کردن ئەسڵ وایە ئینسان قوربانی بکا لە پێناوی خوای پەروەردگارە و ئەم سنەتە گەورەیە واز لێ نەهێنێ ئەمە بۆ ئەو کەسانەی کە قوربانیەکانیان نەذر نەکردووە کەسێک نەذری کردە بۆ قوربانی بکە ئەو کاتە واجبە ئەبێ قوربانیەکەی بکە بەڵام کەسێک کە نەذری نەکردووە وەکو عەرزم کردن زۆرینەی زانایان لەسەر ئەوەن بەوەی کە واجب نییە لەبەر و حەدیثی کە پێغەمبەر فەرمێ صلی الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وتعشر ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أفرمون أم أراد أحدكم أن يضحي ودليل لسنوي كواجب لين شكا واجب وايا أي فرمو وضحى أحدكم أفرمو أجر ويستي قرباني بكا بوي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي حيواني كسر بريوة لبني أمتكيشي أواني كنبوب قرباني كردوا وأجر نولن أبو بكر عمر هنديك صال قربانيا نكردوا قتوان النبا خلقي فقير پێیان وابێ کە واجبە ئەبێ هەموو ساڵێ بکرێ و بار قورسیەک بۆ ئەوان دروست بێ لەبەرەوە ئەسڵ وایە بەڕێزان قوربانی کردن سنەتێکی گەورەیە پێغەمبەری خوا صلی الله عليه وسلم هەڕەشەی کردووە لەو کەسانی کە پارەیان هەیە و قوربانی ناکەن فەرمیەتی من کان له ساعة ولم يضحی فلا يقربن مصلانا هەر کەسێک پاری هەیە ئیمکانیاتی هەیە ئەفەرمێ بەڵام قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با نزیکی مزگەوت و نوێشوێنی نوێشکردنی ئێمە نەبێتەوە لەبەر و ئەسڵ وایە ئینسان بەخیلی نەکا قوربانیەک ئەمڕۆ بەڕێزان 500 هەزارێکی تێئچێ 400 هەزارێکی تێئچێ جاری وا هەیە ئێمە تاقمی ماڵەکەمان لەم جەژنەیە گۆڕیوە دە 15 وەرەقە کابرا قەرزی کردووە تاقمی قەنەفی ماڵەکەی گۆڕیوە یا لەوانەیە بە شتێکی زۆر زۆر بەسیت مۆبایلی مناڵێکی گۆڕی بێ مەبلەغێکی زۆر زۆر لەوە زیاتری دابێ یا لەوانەیە شتێکی بەسیتی سفرەیەک دەعوەتێکی کردی بێ پاری قوربانیەکی تێچوو بێ کەواتە ئینسان بەخیلی نەکا تا ئەتوانێت ئینسان قوربانی بکە ئیمامی شافعی کە ئەفەرمێ واجب نییە ئەفەرمێ سنەتون لا ئوحیبو تەرکەها ئەفەرمێ سنەتێکی قەت پێم خۆشتنی ئینسان وازی لێبێنێ
إمامي بيهقيش فرميتي فرميتي سنة نحب لزومها ونكره تركها فرميتي سنة يك حزكين فيوي بابن بين وبيمان خوشني خلق وازي لبينه لبرو علماء استدلال يعني كردو بن فرمودانا بويك حتى أوانيك قتيانا سنتك مؤكدة قتيانا أجر إنسان ببيع عذر وازي لبينه فرميانا مكروها وإشكي إشكي باشني ابن عبد البر طبعا درباري مسبي إمامي مالك لقربانية أفرمي مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها أفرمي مسبي مالك لسر أوي كقرباني كردن سنتك كمفروض خلق فرماني بي بكري جيب جي بك وخلق تشيع بكري لسر كردني قرباني ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمينة وللريق نادري بوي ككزنيك إلا مقر حاجين به أجنا همو خلق مفروض بي ويبابن به وبيك وأشفر مي أفرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم ضحى طوال عمره أفرمي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم بدي جاي تمني خوي لصالي دوي كوتشي وتا وفاتي كردوا همو صالي قرباني كردوا ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحية هيش دليل يكجنهات وكصالي لصالي كان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم قرباني نكرد به وندب إليها وخلق شي تشجيع كردوا كقرباني بكن فلا ينبغي لمؤمن موسر تركوها أفرمي بوية هج مسلماني كتواني قرباني كردني هبه أصل وايا كقرباني كردن تركنكا قصاك لسر كسيك نية كنيتي برزا قصاك لسر أوي كسيك حيبه أصل وايا قرباني بكا وبو خوي وخانوادكيشي بو أوي هم إما أم سنة قوري بيغمبر صلى الله عليه وسلم زندوكينوا وأم بدمو وچونش بان هبه بو أمركاني خواي پروردگار وچون عباداتي بدني من كردوا لم دروجة بيروزايا بروجو بوين ذكر من كردوا نيوج من كردوا عبادتي ماليش بكين كإنسان جمعي همو عبادتا كان بكا عبادتا ماليكش بريتير وإنسان بماليش لبيناو خواه ببخش قربانيك لبيناو خواه پروردگارا سر ببو

برج ايش كاب برسي برسي كاب دكتور بي زحمت حيواني قرباني بو چن كسر ابردري چون كزور كات بي مانالين حيواني كي بچوك بو يك كسر ابردري وحيواني قولة بو حوت كس سر ابردري. طبعا برزان ام قصية بطالة وهيش دليل كي شرعي لسرينية اصل واي إما كقرباني أكين حيواني كي بتشوك بدليلي أوي كبيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم حيواني كي هنا وسري بري وفرميت يا مبو محمد خانوادي محمد صلى الله عليه وسلم كنو خزاني أبو بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم يك حيواني سر بري وكواتا يا مألين أصل وايا همو خاون خانوادي بونمون بيابك أجر شوار خزاني هبه بسم الله يشي هبه يك حيوان بني خويو خانواده ومن الله كان يكترانا علماء فرمون بني مردو كان شيء كويلو خانواده أو حيواني كسري أبره وصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم واين كردو أبو أيوبي أنصاري بما نقريتوا أفرمي كان الرجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يضحي بالشات عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. أفرمي لزمني بيغمبرا صلى الله عليه وسلم وصحابي بيغمبرا أفرمي لسردمي بيغمبرا صلى الله عليه وسلم أصحاب أتشون حيوانك شاتك واتا برانك يا شكك يا سر أبري لبني خوي وخانوادك ليش أنا خواردو بشي خلقي شان لأدا. أما أجر هاتو كسيك يك حيواني سر بري بو خوي وخانوادك أجر إيانويت شان كسيك لحيواني كي جوريا بشدار بن او كاتا اغابان لي بيتشن كس ناتوان ليك حيواني بچوكا لدو خانواده بشدار بن واتا بو نمونه دو رئيس عائله برن بهر دو كان مره گكرين بهيت شوازك مقبول نيه اگر چي هر دو شاني كي خوانو خيزانيان بن چون كوتو مان حيوانك بو يك خانواده ابي دو دراوسه نابن بيك خانواده وانا دو خانواده ابي كي حيوانك سر ببرن اگر دو كس دو خانواده يعني مثل حيوانك بشدار بن او كاتا بي حيوانك حيواني جوربه رشا ولاخ قاميش حشتر أمانة بو حوت خانوا أداء بالنك حوت كس حوت خانوا أداء وحوت سرق عائلة أتوانن بيكوا بهر حوت يعني رشاولاقة بكرا أو رشاولاقة بكن بقرباني. إمامي نووي درباري أم مسألة أفرمي بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم حيوانكي كسر بريوة فرميتي اللهم هذا عن محمد وآل محمد أم حيواني بو خيو خانوادك يسر بريوة أفرمي لمنهاجة لو اشترك اثنان في شات لم تجوز. أفرمي بوية دروس نية دوكس طبعا قالي دوكس ديارة ديارة ما بس دو خانواده اشكا خويلة را حديثكي بيغمبر ديني اگر مسألكا دوكس يعني دو تاكبه چون الله بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم بو خيو آل محمد يك حيواني سر بريوة كالبروك أفرمي دوكس لحيوانك ديارة ما بس تكا أويا أم دوكس دو خاون خانواده بن لحيواني كابياني والشريك بن لحيواني بچوكا دروس نيا لحيواني قوريا دروس دا دو خانواده سي خانواده تا حو خانواده شريك بن. أما بابتا لخلق برتسك نكينو برزان زور جامع مصاياني آيني بداخوا واي لخلق قرسكن كابرا قرباني ناكا چونك من قرباني بو خوم بكم بتنها معلوم نالكم بيبشكم لم خير چاوين لدسي منوية خيزانكم چاوين لدسي منوية من تنها حيوانكم بيسر أبري حيوانكش بس بو خوم يبكم أي أوان أما چه بي وجدانية كبارزة خلق لقرباني سارد مكانه بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم كردوتي زوليني زانايان ريغيان بمداوة أما لخلق برتسك مكانه با خلق بمساحتة بيكا با خلق إما بلين كاكا هر پاريكتان هيا خوتو خانواده كد يك حيوانتان نسره دولة من حيواني قوره اكن خواليتان قبول كان نيتان يك حيواني بچوك بشي خوتو خانواده كد اكا با كبر عبادتك بكا ريقر نبي لم عبادته خلق سار نكينو باخلقي فقيرو حجار اواني ما مناون دن نرامتيان لقل اما بجدار بن لم خيره لبرو علين بله دروستا لخانواده يكا يك حيوان سر ببردريك ليس يك سفرنان خود يك حيوان بو هميان دروستا او كسانش كشن خانواده يك حيواني كي قوره بكرن تا حوت خانواده بجدار بن لحيواني كي قوره دروستا

Allah.

أكبر.

love.

والحب ذو العصف والرمح.

0: الحمد
1: رب المشرقين ورب المغربين فبأي

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

دجنی مسلمانا دشا دے دروازہ اگا

0: الحمد
1: والحب ذو العصف والريحان فبأي

رب المشرقين ورب المغربين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

أكبر لا Oh.

بەرزێکا پرسیە پرسیێکاک دکتۆر سەبارەت بە حکمی قوربانی کردن ئایا قوربانی کردن حکمی چییە لە شەرادا واجبە یان سنەتە تەما قوربانی کردنی کیشکێ لەو عیباتە گەورانی کە لەم دەڕۆژەیە کە لە ڕۆژی دێمی ذوالحیجەکە یەکەم ڕۆژی جەژنی قوربانە ئەنجام ئەدێ لەگەڵ سێ ڕۆژەکەی دواتری ئەم عیباتە گەورەی لە ساڵی دووی کۆچی خوای پروەردگار بۆ پێغەمبەری سەلی الله علیه وسلم تەشتیع کردووە زۆری نەی زۆری زانایان ڕێیان وایە بەوەی کە قوربانی کردن سنەتێکی مؤکدە واتە ئەسڵ وایە ئینسان تەرکی نەکە وە لە زانایانیش پێیان وایە حتا واجبە ئەو بەڵگانی کە زانایان پشتیان پێبەستووە بەوەی کە قوربانی بکرێت یەکێک لەوانە خوای پەروەردگار کە لە قورئانە ئەفەرمێ فەسەلی لیڕەبیکە وەنحەڕ کە ئەفەرمێ نوێژ بۆ خوای پەروەردگار بکە و قوربانی بۆ خوای پەروەردگار بڕیار بدرەوە لە ئایەتەکەی ترا کە ئەفەرمێ ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا أفرمي بو أوي كأمانة قرباني بكن بو آجلاني كخواهي پروردگار بي بخشيون وأفرمي إما منسك بان بودا منسك واتا نسك كيمالي قل إن صلاتي ونسك واتا سربرين ولبيناوي خواهي پروردگار لا يتكي تراك أفرمي ويذكروا اسم الله ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام خواهي پروردگار دي سانا وليرا باسي قرباني كردن أكا أنسي كري مالك أفرمي پیغمبري خوام صلى الله عليه وسلم بيني ضحى بكمشين أملحين أقرنين فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده أفرمي پیغمبري خوام بيني صلى الله عليه وسلم دوو بەرانی کرد بە خێر قاچی خستە بۆ سەر گردنیان بسم الله الله ئەکبەری ئەکرد وە لە پێناوی خوایە سەری بڕین پێغەمبەری صلی الله علیه وسلم و صحابە ئەگەمنەوە لەم پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم فەرمیەتی یا ئەیها الناس ئن علی کل ئەهل بیت فی کل عام ئوضحیە فەرمیەتی هەموو خانەوادەیەک لە جەژنی قوربانە قوربانیەکیان لەسەرە ئەمانە بەڵگەن لەسەر ئەوەی کە ئەم قوربانی کردنە کارێکی گەورەیە و خەیرێکی گەورەیە و سنەتێکی مؤکدە و هەندێک لە علەما ئەم دەلیلانە ئەکەن بە دەلیلی واجببوونی وە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم لە حەدیثەکەی ترا کە ئافەرمێ من ذبح قبل ئەن یصلی فلیعد مکانها ئخرا و من لم یذبح فلیذبح ئەفەرمێ هەر کەسێک بەر لە نوێژی جەژن حەیوانەکەی سەر بڕی بوو ئەفەرمێ ئەمە با حەیوانێکی کە سەر ببڕێ لە بری ئەو و هەر کەسێک حەیوانی سەر نەبڕیوە قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با قوربانی بکە کەواتەوە کو عەرزم کردن ئەسڵ وایە ئینسان قوربانی بکا لە پێناوی خوای پەروەردگارە و ئەم سنەتە گەورەیە واز لێ نەهێنێ ئەمە بۆ ئەو کەسانی کە قوربانیەکانیان نەذر نەکردووە کەسێ نەذری کردە بۆ قوربانی بکە ئەو کاتە واجبە ئەبێ قوربانیەکەی بکە بەڵام کەسێک کە نەذری نەکردووە وەکو عەرزم کردن زۆرینەی زانایان لەسەر ئەوەن بەوەی کە واجب نییە لەبەرو حەدیثی کە پێغەمبەر ئەفەرمێ صلی الله علیه وسلم إذا دخلت العشر وتعشت ذو الحجة وأراد أحدكم أن يضحي أفرمون أم أراد أحدكم أن يضحي ودليل لسنوي كواجب لين شكا قر واجب بوايا أي فرمو وضحى أحدكم أفرمو أقر ويستي قرباني بكا بوي پيغمري خواه صلى الله عليه وسلم خوي حيواني كسر بريوة لبني أمتكيشي أواني كنبوب قرباني كردوا وأقر نولين أبو بكر عمر هنديك صال قربانيان نكردوا قتوان النبا خلقي فقير پێیان وابێ کە واجبە ئەبێ هەموو ساڵێ بکرێ و بار قورسیەک بۆ ئەوان دروست بێ لەبەرەوە ئەسڵ وایە بەڕێزان قوربانی کردن سنەتێکی گەورەیە پێغەمبەری خوا صلی الله علیه وسلم هەڕەشەی کردووە لەو کەسانی کە پارەیان هەیە و قوربانی ناکەن فەرمیەتی من کان له سعة ولم یضحی فلا یقربن مصلانا هەر کەسێک پارەی هەیە ئیمکانیاتی هەیە ئەفەرمێ بەڵام قوربانی نەکردووە ئەفەرمێ با نزیکی مزگەوت و نوێشوێنی نوێشکردنی ئێمە نەبێتەوە لەبەرەوە ئەسڵ وایە ئینسان بەخیلی نەکا قوربانیەک ئەمڕۆ بەڕێزان 500 هەزارێکی تێئەچێ 400 هەزارێکی تێئەچێ جاری واهەیە ئێمە تاقمی ماڵەکەمان لەم جەژنەیە گۆڕیوە دە 15 وەرەقە کابرا قەرزی کردووە تاقمی قەنەفەی ماڵەکەی گۆڕیوە یا لەوانەیە بە شتێکی زۆر زۆر بەسیت مۆبایلی مناڵێکی گۆڕی بێ مەبلەغێکی زۆر زۆر لەوە زیاتری دابێ یا لەوانەیە شتێکی بەسیتی سەفرەیەک دەعوەتێکی کردی بێ پارەی قوربانیەکی تێچوو بێ کەواتە ئینسان بەخیلی نەکا تا ئەتوانێ ئینسان قوربانی بکە ئیمامی شافعی کە ئەفەرمێ واجب نییە ئەفەرمێ سنەتون لا ئوحیب تەرکەها ئەفەرمێ سنەتێکە قەت پێم خۆشتنی ئینسان وازی لێبێنێ
إمامي بيهقيش فرميتي فرميتي سنة نحب لزومها ونكره تركها فرميتي سنة يك حزكين في وي بابن بين وفي ما نخوشني خلق وازي لي بيني دبروا علماء استدلال يعني كردو بن فرمودانا بويك حتى أوانيك قتيانا سنتي كي مؤكدة قتيانا أجر إنسان ببيع عذر وازي لي بيني فرميانا مكروها وإشكي باشني ابن عبد البر طبعا درباري مسبي إمامي مالك لقربانية أفرمي مذهب مالك أنها من السنن التي يؤمر الناس بها ويندبون إليها أفرمي مسبي مالك لسر أويك قرباني كردن سنتك كمفروض خلق فرماني في بكري جيب جيب بك وخلق تشيع بكري لسر كردني قرباني ولا يرخص في تركها إلا للحاج بمينة ولا ريق نادر بويك كزنيك إلا مقر حاجين به أجناء همو خلق مفروض في ويبابن به وبيك وأشفر مي أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم ضحى طوال عمره أفرمي بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم بدل جاي تمني خوي لصالي دوي كوتشيه وتا وفاتي كردوا همو صالي قرباني كردوا ولم يأتي عنه أنه ترك الأضحية هيج دليل يكجنهات وكصالي لصالي كان بيغمري خواه صلى الله عليه وسلم قرباني نكرد به وندب إليها وخلق شي تشجيع كردوا كقرباني بكن فلا ينبغي لمؤمن موسن تركوا افرمي بويه هيج مسلماني كتواني قرباني كردني هبي اصل وايه كقرباني كردن تركنك قسكل سركسيك نيه كنيتي برزات قسكل سر اوي كسيك هيبي اصل وايه قرباني بك وبو خوي وخانوادك شي بو اوي هم اما ام سنه قولي بيغمبر صلى الله عليه وسلم زندوكينوا وام بدمو تشونش بان هبي بو امريكاني خوي پروردگار وشون عباداتي بدني مان كردو لم دروجه بيروزا بروجو بوين ذكر من كردوه نيوج من كردوه عبادتي ماليش بكين كإنسان جمعي همو عبادته كان بكا عبادة مالكش بريتير وإنسان بمالش لبيناه وخواه ببخش قربانيك لبيناه وخواه بروردقاره سر ببخش

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: دستكانتان هرب رنو باتوزي دعابك بأميدي أوي آميني يشيق لئي وقبول ببيو هر همومان بيدا بختور ببين إن شاء الله. يا ربي خوايا لده پارمو بنا وزوانا كانت داوالي أكم باسمي عظمت، يا رحمن يا رحيم يا غفور يا كريم يا حي ويا قيوم ويا بديع السماوات والأرض ويا الله ويا الله ويا الله ويا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين ويا ذا الجلال والإكرام. يا ربي خدايا إما عبديشي قنحباري رورشي زليلي شرمزاري بردستيتون خدايا خواي رورشي والله شرم دكين سر هربرين بران برد خواي جيان بلان خوايا خو هر توبان هي لي بپارينو خواي هر توبان هي داواي لي بكين خواي خو إما غيري تو كزنا پرستن إلا تو نبي يا رب هر أتو شاي سي پرستني دخوايا خواي أگر قناحا كانش من زور بن أگر قناحا كانش من قورة بن بلام خواي لطف و مهربان و عفوتو قورة ترى دخواي بكي بقورة وعزت وزلالي خولي ما خوش با يا ربي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي عفو ما مكي خواي أود الله بنوري نوري خود باكيتو خواي أود الله كان بنوري خود باكيتو خواي أود الله بيسا ما بقوري بود الله شي خاوين او دلار رشي سبيكي تو خوايا خوايا او بغزو عداوتي تيدا فريدي خوايا دلشي سليم دلشي مطمئنا دلشي پاك بيقرد من بقسمت كي خوايا مهربا خوايا جيان من خوش كي وزران من خوش كي خوايا حالي امتي محمد لنا راحتي دايا خوايا اورشي لامتي محمد بديتوا خوايا اورق لامتي محمد بديتوا يا ربي خوايا أمتي محمد عزت وسركوت نشان بقسمت بكي قوري وتمكين نشان بي ببخشي يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا لغزبي خود بما بارزي خوايا لغزبي خود بما بارزي خوايا خمان دا بارزين بتو لغزبي تو يا أكرم الأكرمين. يا ربي خوايا خوايا محرمانك إلى شوي ليلة القدر يا ربي خوايا لشوي ليلة القدر محرمانك خويا لشوي ليلة القدر محروم منك خويا لشوي ليلة القدر محروم منك يا ربي خويا دعاي كما قبل بك خويا هر نخوشك هر در دارك هر كسي كلا زيكي كوتوا هر سزني كلا سزنو بندي خانية هر قرفتارك هر صاحب غمك هر صاحب مشكليك هر صاحب قرزدارك خويا هر بينوايك هر كسي كمحتاز وبيوستي بيتا خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي خواي دعاين قبول بكي. آمين آمين.

0: اخوانا
1: بمل الكثير الاخوة ويردو نزاف اخوانا
0: بانكر وابان في ديجا دي ضريب غادير بمل الكثير الاخوة ويردو نزاف اخوانا بمن
1: كثير الأخوة ويردون زاب أخوانا قاتنيش خلصن بروا دارينا قاتنيش قاتنيش خلصن بروا دارينا دني بشو ورقرن دني رحمة بارينا دني بشو ورقرن دني رحمة بارينا
0: باندر وباندي بيجا جوي دلي بورا ديرن بمن كثير الأخوة
1: وا ويردون زاب اخوانا بكاونا ريزو بزور روشن كان سراريتا بكاونا ريزو بزور روشن كان

0: تغلي برادين فميل كثير الأخوة ميردون زابق وين فميل كثير الأخوة ميردون زابق وين
1: كومل بن لمزقة وتادرو درون تفاقين كومل بن لمزقة وتادرو درون تفاقين باش كراوني هيني قفتو رفتار تنتاقين باش كراوني هيني قفتو رفتار تنتاقين
0: باندر وابانجي بيجاج بيت نغيب ورادرن بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانن بميل كثير الأخوة ويردون
1: زاب أخوانن ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا ويش ألسون دجيها مو كاريكا آقا دابا وريابن لكاتي قوي آمادو دس بكار بن وريابن لكاتي قوي آمادو دس بكار بن
0: فاندر وابانجي بيجاج بيج غيب الرادير بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانن بميل كثير الأخوة ويردون زاب أخوانن

بورا ديرن بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانن بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانن بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانن بميل كثير الأخوة ويدون زاب أخوانن.

เลย

أكبر. لا

رب المشرقين والمشرقين.

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

النجم في روض قدما في روض عين مصرما دجنة في روض قربا دجنة دجني قربانا دجني مصرمانانا دجنة دجني قربانا دجني مصرمانانا مصرمانا دشادين لدار دا أزادا

الحمد والحب ذو العصف والريحان فبأي

رب المشرقين وال

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

love.

وجنى الجنتين ذاك

ومن دونهما جنتان.

وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب

أكبر. لا

No!

رب المشرقين

يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي

يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران.

متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنة

بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل

نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا

love.

love.

ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام.